0: الفوائد نوازدكين وعن معصينا نكين وزاك لوجه المصدقين
1: فأنا مستعيد
0: وانت على قولة جسلية
1: فأنا مستعيد
0: والطوران دايب الأرض
1: فأنا مستعيد
0: حيو لست خايفون
1: فأنا مستعيد
0: فأنا مستعيد
1: فأنا مستعيد
0: فأنا أعطنتي من فلوجتين